0: كلاس تم كفافي
1: نيفي تم بانا في رنين ثانية ميلا في أمانا ميلا عادي ميلا في إيزان أرزاي ما تم أن ينتوكو أما مولا فلان تنورا ما بيفان تنورا يتونا في رنين على بيتس رفاكا بيتس أوكي نارو تفو فيتك أوكي نارو تلالوف نيل فميلا ميوما نيناريو ميلا ميوفا نيناريو Arlina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuma ntifire ninti saye na rewa mandaya ndraikitu mitiruwe na rewa mfandaisa na ndraikitu aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politika marusa miafa faye na rewa antupu ndrapitu Madagascar
0: Shota tumkula, shota tumkuvavi.

0: كلاس تم كفافي
1: نيفي تم دانا في رنين ثانية ميلا في أمانا ميلا عاد ميلا في إيزان أرزاي ما تم أن ينتقوا ما مولا فلان تنورا ما بيفن أن تنورا يتم دانا في رنين أنا بيتس رفاكا بيتس أوكي نارو تفو فيتك أوكي نارو تلالوف نول فميلا ميوما نينارو ميلا ميوفا نينارو Ardina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifire ninti saye na rewa mandaya ndraikt mitruwe na rewa mandaya ndraikt aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusha miafa faye na rewa antupu nrapitu Madagasikara
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.

0: لاستم كفا فيه.
1: ني فيتومبانا فيرينين زاني ميلا فيومانان ميلا عادي ميلا فيزان ارزاي ما تونغاني انتوكو مامونا فولان تانورا مابيفان تانورا يتونا فيرينين انا بيتش رافاكا بيتش اوكي نارو تي فوفيتك اوكي نارو تي لالوف نول فميلا ميوماني ناريو ميلا ميوفاني ناريو اردينا دينا ميلا ساي ناريو وتنفسينا نتونا روتيو مانو بانتي فيرينين تي Saye nareo mandray andraikt. Mitzruye nareo mfandaysan andraikt. Aza met zara zara nyul. Naam desaka fivavan. Naam desaka fiavin. Naam desaka antuk politike marsamiafa. Faye nareo antupundrapitsu un Madagascar.
0: Shota tumpkula, shota tumpkvavi.